عسكرك كلمة قتلوا الناس بتذكرك

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الثلاثاء 30 حزيران من عام 2026. أسعد الله صباحكم.

أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وينما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripoliefm.org.

من صبحكم بالخير ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم التالتة. مشوار ينطلق دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

نترافق معا في مشوار جديد ليوم جديد، مشوار حافل دائما بالأحداث والقضايا والمواضيع التي نحاول أن نناقشها ونخبركم بها بطريقتنا. نهار مليء بالأحداث التي نحاول تغطية أبرز عناوينها ونقدمها لحضراتكم من خلال فقراتنا المتتابعة.

حلقة مليئة بالأخبار المنوعة والفقرات الملونة مع بيئة متميزة دايما من أغنية الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صاحبة طيبة، بتمنى هلا حضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

الطقس الصيفي رطب نسبيا، عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مع درجة حرارة فوق معدلات الموسمية خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقع تكون طقس الثلاثة قليل الغيوم، مع استقرار بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة خاصة على الساحل. يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة اعتبارا من بعد العصر.

درجة الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 23 وصولا لل 31 درجة نهارا فوق الجبال. درجة الحرارة عم بتكون من 17 ولغاية 29 درجة. أما بالمناطق الداخلية فالحرارة بين 20 وصولا لل 35 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية متقلبة ضعيفة ليلا سرعة بين 10 لل 25 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 لل 85%.

إذن طقس صيفي حار ورطب نسبيا عم بيسيطر على لبنان منذ مطلع هذا الأسبوع، ويبدو أنه رح يستمر معنا طبعا مع مزيد من الارتفاع بدرجات الحرارة خلال بقية الأسبوع، والله أعلم.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الثلاثاء 30 من حزيران، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. قائد المنطقة الوسطى في بيروت لمتابعة الترتيبات، ودعم خليجي للاتفاق الإطاري يوسع عزلة المعرقلين. خروقات وقف إطلاق النار تتواصل جنوبا، وإسرائيل لن ننسحب من المناطق الأمنية. الإمارات تسمح لمواطنيها بالعودة إلى السفر إلى لبنان اعتبارا من اليوم، والرئيس نواف سلام قرار يجسد متانة العلاقات. دير ميماس قرية حدودية تتمسك بالحياة بين الإيمان والخوف والحرب. حزب الله سيطلق مرحلة جديدة من التعويضات، ومصادر تكشف عن غض نظر أمريكي. الرئيس عون: نعمل لدولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين وتحافظ على حقوقهم. صيف اللبنانيين، مناطق وشواطئ ومنتجعات على قياس العادات والتقاليد الدينية والتمييز. لا القانون يمنع دخول العاملات الأجنبيات المسابح. هل يتسع التباعد بين اللبنانيين حيال القضايا الاستراتيجية؟ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يرحب بمضامين الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وزيرة الشؤون الاجتماعية في لبنان: 63% من النازحين غادروا مراكز الإيواء. رواتب القطاع العام والأسلاك العسكرية في المصارف اعتبارا من اليوم الثلاثاء. وزير الداخلية اللبناني يبحث مع نظيره الكويتي سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وزير الاقتصاد: تراجع أسعار الطاقة وانخفاض الكلفة عالميا يجب أن ينعكس على السلع. إيران غاضبة من استفزازات ماكرون بشأن ألغام مضيق هرمز، ولا محادثات مع أمريكا قريبا. روبيو يحذر من احتمال فشل المفاوضات مع إيران ومباحثات فنية في الدوحة. شرطان لقبول الطلبات، بدء المرحلة الثانية من تجنيس الأكراد في سوريا. وزير الخارجية العراقي بحث تعزيز العلاقات الثنائية في أول زيارة له إلى دمشق. الخلاف على مسارات هرمز ولبنان يهز هدنة إيران والتفاهم مع واشنطن. فرنسا في مواجهة الموجات الحرارية تتفاعل دائما ولا تستعد إطلاقا. أي أوراق لدى الحزب لتنفيذ وعيده برفض الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل؟

وفي النهار كتب سمير التقي عن إيران والمفاوضات الأبدية فيما تخترق العتبة النووية. إلى عناوين جريدة الأخبار. اتفاق واشنطن يقصي الأمم المتحدة تماما من لبنان. بري لا يريد إسقاط الحكومة، إذا مسوا بقائد الجيش فلن نسكت. وواشنطن تطلق مرحلة اختبار تطبيق الاتفاق. أسواق الضاحية الجنوبية، الاستهلاك يقتصر على الضروريات وإشكالية دفع إيجارات المنازل في زمن التهجير. إيطاليا تعرض المشاركة في أي مهمة دولية في لبنان بعد اليونيفيل. هآرتس، الجيش الإسرائيلي لم يتلقى أي أوامر بالانسحاب من جنوب لبنان. السفارة الأمريكية، اتفاق الإطار يؤسس لاستعادة سيادة لبنان. الإمارات ترفع حظر سفر مواطنيها إلى بيروت. الأخبار تنشر نص صيغة مسربة للملحق الأمني في اتفاقية لبنان مع إسرائيل. الأسرى اللبنانيون في اتفاق العار، رفات رون أراد أولاً.

عودة اللعب بالورقة القبلية صمعاء تهدد الرياض بالخيار العسكري. وزير الخارجية العراقي في دمشق: الحوار والتعاون يمثلان أساساً لترسيخ العلاقات الثنائية. إيران متمسكة بسيادتها على هرمز، واشنطن وطهران المفاوضات بالنار. اجتماع قبرص يمحو اتفاق شرم الشيخ، ميلادينوف للوسطاء، مطالب إسرائيل أولا. طهران تنفي عقد محادثات فنية مع واشنطن في الدوحة اليوم، ووزارة الخارجية الأمريكية تؤكد أن المحادثات قائمة. بورسعيدي: لا نؤيد فرض رسوم في هرمز وإزالة الأرغام مسؤولية إيران. باسشيكيان: الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في قطر. أردوغان يدعو الناتو إلى إنشاء شبكة أمان ودفاع تمتد من تكساس إلى أنقرة. وفي الأخبار: كتب حسين الأمين 4 مسارات للالتفاف الأمريكي، واشنطن تفرغ المذكرة من مضمونها. إلى عناوين

زيارة كوبر نقطة الانطلاق التنفيذية للاتفاق الإطاري، استجابة أمريكية سريعة لوضع مسار المنطقة النموذجية. العد العكسي لتنفيذ المذكرة بدأ، ومجلس الوزراء أمام الاختبار الأصعب. لجنة التحقيق البرلمانية في ملف الاتصالات، هل طوي الملف؟ هل تدخل بعلبك الهرمل مرحلة سياسية جديدة تعبر عنها في صناديق الاقتراع؟ جنبلاط معترضا مجددا، يا محل اتفاق 17 أيار. الإمارات تسمح بسفر المواطنين إلى لبنان اعتبارا من اليوم، والرئيس نواف سلام يعتبر القرار تجديد الثقة بلبنان وتعزيز العلاقات الأخوية. وزير العدل ونظيره الفرنسي يبحثان التعاون القضائي ويتفقان على زيارته إلى لبنان. وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد عودة 400,000 نازح إلى مناطقهم. سفير لبنان في الفاتيكان، اتفاق الإطار خطوة أولى على الطريق الصحيح. قائد الجيش استقبل قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي. وزير الحرب عند إسرائيل، لا أطماع في لبنان، وبقاء الجيش الإسرائيلي مرتبط بنزع سلاح الحزب. وزير الطاقة، المواطنون سيلمسون آثار تراجع أسعار المحروقات بشكل أكبر محليا. الرئيس عون مستقبلا أبناء عكار، الدولة ستكون إلى جانب أبناء المنطقة والبداية من مطار لؤلؤ عاد. تعليق العمل بمرسوم الضرائب خلال جلسة استثنائية للحكومة. القاضي سهيل عبود يدعو لتعزيز التعاون بين المجالس القضائية العربية.

الدوحة على وقع التباين هو مضيق هرمز بين الألغام والإنذار. بغداد تمهل الميليشيات حتى نهاية أيلول لتسليم سلاحها. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 1719 قتيلا. ماكرون: فرنسا وعمان تعملان مع شركائهما على إزالة الألغام من مضيق هرمز. سيارة تحمل مخدرات من مصر إلى إسرائيل وتوقيف مشتبه بهما. وفي نداء الوطن كتبت الدكتورة جوسلين البستاني عن ورقة الهدنة الهدية التي قدمها جنبلاط إلى بري. أخيراً في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: وقف الضربات ينعش التفاوض بين واشنطن وطهران. ترامب أكد لقاء اليوم في الدوحة، وباسكيان يتوقع الإفراج عن 6 مليارات دولار. ساتكم في بيروت لتنفيذ الاتفاق مع إسرائيل. الشبكة المظلمة تخترق المصرف المركزي الليبي، تسريب ملفات حساسة وتحذير من برمجيات خبيثة. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي للشرق الأوسط: سنواجه السلاح والفساد بقوة القانون. فنية إيرانية أمريكية إلى الدوحة، لكن اجتماعها اليوم غير مؤكد. السعودية وجهة العالم التقني، وشركات الذكاء الاصطناعي تتخذ الرياض مقرا لها. الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة شهرية منذ أواخر 2008 مع تشدد الفيدرالي الأمريكي. حريق هائل بمصفاة نفط في الهند وإصابة عشرات العمال. إيران وعمان تبحثان إدارة مضيق هرمز وسط خلاف على مسارات العبور. وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يبدأ زيارة رسمية إلى الصين. سلطنة عمان والرئيس الفرنسي يبحثان التطورات الإقليمية. أردوغان يدعو إلى تعزيز قوة الردع والتضامن في حلف الناتو.

محادثات رئيس الصومال مع أبي أحمد مساع لتهدئة داخلية وإقليمية. ترامب يستعد لأول رحلة في الطائرة التي قدمتها له دولة قطر. الأسهم الآسيوية تختتم ربعا تاريخيا مدفوعة بمكاسب أسهم التكنولوجيا. دبلوماسية الدوحة والهدنة الهشة تهبطان بالنفط نحو مستويات ما قبل الحرب. التصوير بالأبيض والأسود يتحدى الزمن بجمالياته. فرنسا ستضيء تمثال الحرية احتفالا بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة. مونديال 2026، البرازيل تعبر اليابان بصعوبة، والباراغواي تطرد ألمانيا من البطولة، وتأهل بركلات الترجيح للمغرب على حساب هولندا. وفي الشرق الأوسط كتب فؤاد مطر عن زمن التلاعب بالاستقلال. وكتب حنا صالح إنه اتفاق إطار لبدء مفاوضات شاقة.

ما هي أبرز الأسرار الواردة في الصحافة اللبنانية الصادرة اليوم؟ نتعرف عليها الآن ونبدأ من أسرار جريدة النهار. لوحظ أن وسائل إعلام محلية وعربية ودولية ومن خلال التقارير والبث المباشر سلطت الأضواء على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية بشكل تخطى تغطية مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. في شوية مبالغة الصلاة، الاتفاق جنيف حظي بتغطية إعلامية هائلة جدا وكمية الصحافة اللي كانت موجودة غير مسبوقة، بس نعم صار في اهتمام لأنه عطول بيصير في صفقات ما بين طهران وواشنطن، إنما هذه المرة الأولى التي توقع فيها هكذا وثيقة بين لبنان والكيان الغاصب. فيما كانت قوى الممانعة تسرب خبرا عن اجتماع لجنة الميكانيزم الجديدة تأكيدا على إبقاء لبنان على جدول أعمال مسار سويسرا وضمن تفاهم إسلام أباد، أكد مصدر مطلع للنهار أن الاجتماع للجنة في الساعات أو الأيام المقبلة حتى الساعة، إذ أن لبنان لم يعين ممثلا له في اللجنة وبالتالي لا يمكن عقد الاجتماع من دونه. هاي واحدة من الأكاذيب اللي عم يروجها الإعلام الممانع، أنه في اجتماع قريب للميكانيزم، إنما لن يعقد هذا الاجتماع لأن ببساطة لبنان بعد معين المبعوث الخاص لهيدي اللجنة وما فيك تعمل اجتماع بدون وجود لبنان. إنما هذه الإشاعة هدفها دائما التركيز على أن مسار إسلام أباد أو جنيف هو المسار الموثوق للبنان، أما التفاوض المباشر فهيدا كخ. مستشار وزير اتصالات سابق حامت حوله شبهات فساد عين مجددا مستشارا لوزير في وزارة بعيدة كل البعد عن الاتصالات. منيح عينوا بس مستشار، أنا توقعت يرقوه، دايما نحن الموظف الفاسد ببلدنا من رقيه، إذا كان مستشار وزير بنعمل وزير بعدين كان نعمله لسه رئيس بحسب، فهلأ انتقل لوزارة تانية. وبعدين السرقة ما بدأ اختصاص، يعني إذا كان عليه شبهات فساد وسرقة فمش ضروري يكون بيفهم بالاتصالات، مهم يكون بيفهم بالنصب. بدل ما يروح على السجن والمحاسبة بيروح على وزارة جديدة، لكن شو منعده بلا شغل؟ إلى أسرار جريدة الجمهورية. أعطت مؤسسة مالية دولية على اطلاع بالأزمة اللبنانية إشارات للسلطات بوجوب بداية إعادة هيكلة القطاع العام وتحديد هوية كل من يتقاضى فلسا من الخزينة العامة، وذلك بداية لصرف جزء وازن من موظفي الفئة الأولى وإلغاء معظم المجالس والهيئات الكبرى التي لا داعي لوجودها برواتب تتجاوز أكثر من 3,000 دولار شهريا لبعض الموظفين. هيدي من الشروط الأساسية لأي تعاون مع البنك الدولي أو صندوق النقد اللي بيسموها تشحيل القطاع العام. تعرفوا عنا كتير من الهيئات وعنا كتير من الوظائف التي تم التركيب لألا الترابيش من أجل الزبائنية السياسية، فهودي كليتهم مفترض تتسكر كل هالدكاكين إذا فعلا حابين نأسس لاقتصاد منتج غير مبني على الهدر والفساد. يبدو أن الحكومة قد تخوفت من استغلال الحزب أي تحرك معيشي في الشارع، فسارعت إلى تعليق العمل بالمرسوم رقم 3412 الخاص بالضرائب البيئية.
حسنا، فعلت الحكومة بعقد جلسة استثنائية سريعة بالأمس علقت العمل بهذا المرسوم اللي فرض ضرائب جديدة زادت الأسعار فيها بين 7-10%، تراجعت عنه سواء لأسباب اقتصادية أو سواء من أجل عدم استغلال الشارع من قبل الشبيحة لمحاولة إثارة الفوضى والبلبلة.

تدخلت دولة خليجية كبرى على خط تحصين لبنان من الانهيار المالي الاقتصادي الشامل بالتنسيق مع مؤسسات اقتصادية دولية ناشطة على الخط اللبناني، وذلك في سلسلة إجراءات واتصالات يومية بين لبنان وهذه الدولة. معطول من أن سند دايما كل ما بنوع مين بيجي بيحاول يلمنا، وفوق ما بيلمنا بيعض الإعلام بيطلع بيوجه الشتائم للدول العربية وتحديدا الخليجية يلي ما قدمت للبنان إلا كل الخير، بينما لم ننل من إيران وجماعتها إلا كل شر. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. تسجل في الآونة الأخيرة معطيات عن إعادة تفعيل قنوات التمويل الإيرانية المخصصة للحزب عبر العراق، بما يتيح له الشروع في دفع بدلات الإيواء وتمويل أعمال ترميم وحدات سكنية متضررة. مش هناك مكبشين باتفاق جنيف، لأنه في غض نظر أمريكي إنه قطعوا لكم شوية مصاري ماشي الحال هلا من أجل ترميم بعض الأمور أو دفع بعض المعاشات، بعد ما كانوا شدين الحنفية على الآخر قالوا نخلوها تنقط نقطة نقطة.

ينقل عن شخصية أوروبية قولها في سياق تعليقها على الاتفاق الإطاري: أؤيد دبلوماسية، لكنني أشعر بالقلق من أن هذا الاتفاق يضع الحكومة اللبنانية في موقف صعب للغاية من دون منحها الأدوات اللازمة للنجاح. لا تقلق يا عزيزي، بإذن الله سننفذ. الزمن الأول تحول. نقلت فعاليات أهلية عودة تدريجية للتيار الكهربائي إلى عدد من البلدات في محيط مدينة صور، إضافة إلى أحياء في النبطية، بالتزامن مع استمرار أعمال إصلاح الشبكات المتضررة، في حين تؤكد المعطيات أن أعمال الصيانة ستتوسع قريبا في ظل تقارير عن أضرار هائلة في شبكات التوتر. مش بس الكهرباء، كمان مثل ما عم نشوف فرق الصيانة بوزارة الاتصالات عم تحاول إصلاح وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بالبلدات التي تعرضت للعدوان. إلى أسرار نداء الوطن. علمت نداء الوطن أن ثنائي شيعي ينكب على درس حزمة من الخيارات الدستورية والسياسية لرفع سقف المواجهة بوجه اتفاق الإطار الثلاثي، عبر نقل المعركة إلى مجلس النواب والدفع باتجاه طرح الاتفاق للتصويت في محاولة لإسقاطه نيابيا وإفقاده الغطاء السياسي والدستوري. وبحسب المعلومات فإن هذا التوجه لا يقتصر على الثنائي، بل يجري العمل على بلورة تقاطع سياسي أوسع من خلال التنسيق مع وليد جنبلاط واتصالات مكثفة مع جبران باسيل لإقناعه بالانضمام إلى هذا المسار. يا سيدي والله ما في مشكل، أي لعبة ديمقراطية تنتهي بالتصويت داخل مجلس الوزراء داخل مجلس النواب، ميت أهلا وسهلا، يا محلى الحياة الديمقراطية. المهم بعد الرعاع والهمج عن الشارع. وإذا بتقدروا تجيبوا أغلبية لتسقطوا الاتفاق بمجلس النواب فرجونا عضلاتكم.

ينقل في الأوساط السياسية أن الموقف الصادر عن الرئيس بري الرافض للاتفاق الإطاري لم يبدد بالكامل حالة الارتباك داخل بيئة الحزب، ولا سيما بعد امتناع حركة أمل عن الانخراط في تحركات الشارع التي كان يعول عليها لإظهار جبهة اعتراض موحدة. عم يتزاكى الاستيز، عم يلعبها مع الجميع، بيرضي أمريكا بأنه ما بيمشي بموضوع إسقاط الحكومة أو التظاهر بالشارع، وبيرضي إيران بأنه هو الرافض شكليا لا الاتفاق الإطاري. تدرس أوساط سياسية إمكانية إعادة فتح ملف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بعد سيل من المعلومات كشف عنها عبر مسؤولين أمنيين في نظام الأسد المخلوع، أكدوا فيها تورط بعض الأمنيين اللبنانيين في تلك العملية. ما بعرف قانونيا إذا بعد بيقدر ينفتح هذا المسار من بعد الأحكام المبرمة اللي صدرت على المحكمة الدولية، بس بالطبع من بعد سقوط النظام الأسدي البائد ظهرت كثير من الشهادات التي تؤكد تورط بعض القادة الأمنيين اللبنانيين في التخطيط والتنفيذ لتلك العملية لتلك الجريمة. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، تقول مصادر إعلامية غربية إن المعطيات التي نشرتها وكالات الأنباء خلال اليومين الماضيين تشير إلى وجود مسار أمريكي مزدوج يجمع بين التهدئة العسكرية والجهد الدبلوماسي. فبينما انتقل قائد القيادة المركزية الأمريكية بين تل أبيب وبيروت لإجراء مشاورات مع القيادتين العسكرية والسياسية حول منع اتساع المواجهة على الجبهة اللبنانية، كانت واشنطن تكثف اتصالاتها عبر الوسطاء استعدادا للجولة الجديدة من الحوار مع طهران، واضعة في رأس أولوياتها منع أي تصعيد يهدد الملاحة في مضيق هرمز أو يعيد أزمة الطاقة إلى الواجهة. ما بعرف شو المفاجئ بالموضوع، ما هي كل العلاقات متشابكة بين السياسة والأمن والاقتصاد، فطبيعي أنه مثل ما بيكون في مسار أمني مفاوضات أمنية بيكون في هناك مفاوضات اقتصادية ومفاوضات سياسية. أنتوا يبدو لما بتفرزوا أنه عادي جدا طريق المفاوضات ليس طريقا واحدا إنما متشعب وله الكثير من الطرق الفرعية. هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمية على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الأبليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام .org. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعدنجية الحشاشين الشتامين النقيقة. طيب المفروض نبلش يعني القسم الثاني بتعزي خاصة لأخواتنا الألمان، يعني شو بدي أعملكم، يعني عملنا لكم كل شيء لحتى تقدروا تمشوا أموركم، وسعنا لكم المونديال، جبنا لكم دول ما حدا سامع فيها لحتى تربعوا عليها. وآخر شيء قلتوا باي على إيد الباراغواي. على كل حال أجواء المونديال رح بتكون موجودة معنا بالفقرة الأخيرة بشكل مفصل. اليوم عنا قفزات متتالية من بلد إلى آخر، سنبدأ بالإنترو السريعا من دبي وصولا للفقرة القادمة إلى العراق، بعدين نعود إلى لبنان، ثم نذهب إلى المقال الذي اخترناه عنوانا لليوم، ونختم من مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. جاهزين للإقلاع معا برحلة متنقلة بين الخبريات والمواضيع التي اخترناها لتكون معنا في حلقة اليوم. يمكن الانترو رح ناخد منه هيك الدقائق الباقية لنحكي يمكن عن شيء هامشي براي البعض، إنما هو من القضايا المثيرة للجدل واللي عم ينحكى بتفاصيله بشكل يومي من ناحية التحقيقات. من حوالي تقريبا أسبوع أعلنت السلطات الأمنية بدبي عن إلقاء القبض على عصابة تمتهن الدعارة وتجارة المخدرات، وبدت القصة بمجموعة بتقودها وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة، صار اسمها معروف مش عم نفضحها، يعني ميرا الطفيلي، واللي معها كمان زوجة أو خطيبة واللي هو كمان لبناني. بعدين توسعت الشبكة وانحكى عن حوالي 50 لـ54 شخص. حاليا أعداد المعتقلين بهالقضية وصلت لـ283 شخص. شبكة متشعبة بين لبنان، دبي، أستراليا، العديد من الدول فيها كثير من تجارة الممنوعات والمال الحرام. طبعا ميرا الطفيلي كنتوا بعتقد شفتوها عملوا لها برنامج قبل حلة على الامتي في حاولوا يقدموها كمذيعة نظرا للأحمر الرخيص، إنما هالمرة كانت إطلالتها مختلفة. من خلال الاطلاع على المعلومات المتداولة من هالقضية واضح انه عدد من المحامين المخضرمين العاملين بين لبنان ودبي تم التواصل معهم من قبل ذوي الموقوفين من الرجال والنساء بهالقضية من تسهيل الدعارة وتعاطي وترويج المخدرات للتوكل عن الموقوفين، الا انه الاجوبة كانت سلبية من هؤلاء المحامين كون القضية ثابتة ومتشعبة وكون انه ميرا والزملاء اعترفوا، فمش هناك رفضوا انه يوسخوا حال بهيك قضية ولا يرغبون بإقران أسماء كمحامين عاملين بين لبنان ودبي بهذه القضية يلي بيعتبروها قذرة نظرا لاقترانها بترويج الدعارة والمخدرات على أراضي دولة فتحت لهؤلاء أبواب للعيش والعمل. وبيقولوا أنه الجميع سيرحلون بعد انتهاء التحقيق وصدور الأحكام لا سيما النساء منهم. المعلومات أفادت عن توقيف الشبكة اللي بتضم لبنانيين وغير لبنانيين بدبي بتهمة الدعارة والممنوعات، وبوشرت التحقيقات ووصل عدد الموقوفين لغاية الآن مثل ما قلت لـ283. هلا في ناس بتطلع وبتنظر بتقلك ما بتشوفهم، اسمع قريت كتير من اللي كاتبين انه ما هن بيروحوا على دبي سنتين ثلاثة وبترجع كل واحدة مع السيارة وكل واحدة ما بعرف ايه كخدين، ماشي الحال، بس انه حلوة هالصورة اللي منصدرها دايما على المرأة اللبنانية
يعني ما بكفينا الصورة المرسومة بالسينما العربية والمصرية عن المرأة اللعوب التي لا تتقن سوى الإتجار بجسدها والرخص وكذا، كمان بنروح أسا نحن بنثبت هيدي القصة ومبسوطين كتير بهالصورة السلبية. بعرف هلا بتعطوني أمثال مثل الشيف وفاء اللي قلعت الحجاب وصارت هونيك عم تقلد رملاء النسخة الجديدة وغيرها من النسخ اللي ذهبت، ماشي، بس وضرورة هيدي الصورة اللي نلتزم فيها؟ والله شيء معيب. يعني أنه عاصمة الثقافة بيروت أم الشرائع التي كانت تصدر العلم والثقافة والإصدارات الأدبية للعالم صارت بتصدر لهم فقط دعارة ومخدرات، فهيدا اللي قادرين بقى نصدره؟ قد ايه الواحد ممكن يزعل على بلده أنه يكون هيك سيطة؟ بعرف أن الأمور لا تعمم وبعرف أنه في ناس كادحين وبيشتغلوا بعرق جبينهم، بس للأسف هيدي الصورة اللي منتشرة الأغلبية أنه يابا نحن منروح بأي طريقة في رخص منحاول نقدم فيها لحتى نحصد ونقطف الملايين ونعود ونصبح من الأنف والمشاهير.

والله نحن صرنا بحاجة لثورة أخلاقية. يعني دايما بركز وبذكر وبقول فضحتنا السوشيال ميديا, فضحتنا وسائل التواصل يلي هي سبب أساسي بكل هالرخص اللي عم يصير. من وين لك أن تأتي كل هذه الشهرة والمتابعات؟ وبعدين بقى منوسع الإطار, لا نكتفي بهذا الرخص, من تاجر بالرخص, من حاول قد ما فينا أسا نوسع الشبكة لتوصل. تخيلوا عدد الأشخاص والأسر والدي كليتهم يبا عاملين حالهم مشاهير وعندهم أطلالاتهم وبيطلعوا بيعطوا نصائحهم وارشاداتهم للعالم وبيحكوهم بالأخلاق. يا سلام يا سلام.

القضية لم تنتهي لغاية الآن، مثل ما قلت التحيات مستمرة، ومن بعد بعتقد صدور الأحكام سيتم ترحيل كل هؤلاء. نتمنى يعني أنه يكون آخر الفضائح، رغم أنه صعب بكل عرس العرس، وين ما بيصير مشكل، وين ما بيصير القبض على عصابة إلا ما تلاقي فيها عرق في دقيقة. سبحان الله يا أخي، إلنا مرة نحن هيك مزيجين. حبينا نبلش بهذه القضية فقط من باب الإشارة لها، ومن باب الإشارة لخطورتها وخطورة هذا الفكر الذي ينتشر مثله أبدا، نفس الفكر الضال المنحرف تبع التشدد بيقابله تماما نفس الفكر الضال المنحرف تبع التفلت واستباحة كل المحرمات، كلياته من الأفكار العجيبة الغريبة يلي عم تأثر بجيل كامل. والله يسترنا.

كان الرئيس اللبناني الراحل كميل شمعون يردد دائما: إذا أردت أن تعرف ماذا يجري في لبنان عليك أن تعرف ماذا يجري في بغداد. تيمنا يمكن بعدين اجت عبارة حسن المرزان الشهيرة: إذا أردنا أن نعرف ماذا في إيطاليا يجب أن نعرف ماذا أن يجري في البرازيل. طبعا ورود هذه الفكرة أو تفكير بها ليس من باب التهكم، إنما من باب إحقاق الحق، لأنه فعلا إذا بتطلع على عم بيصير حاليا بالعراق من هذه الانتفاضة الشاملة على الفساد والأصرار على حصر السلاح بيد الدولة رغم خطورة هكذا قرارات، وبتطلع على اللي عم يصير بالمنطقة وتحديدا بلبنان، بتعرف انه المصالح متشابكة، بانه هذه المنطقة المتشعبة والمليئة بالمشاكل فيها قرار كبير عم يتنفذ. يمكن هناك كثير من الاهتمامات والأولويات لدى العالم، إنما بدون أدنى شك أعطاء الفرصة أو تخصيص فقرة لما يجري في العراق اعتبارا من ليلة السبت الأحد هو شغلة مهمة، لأن هذه المشاهد التي ترونها قادمة عبر لصوص بغداد سترونها قريبا في باقي البلدان وتحديدا لبنان، وبكرة إن شاء الله منذكر بعض. للناس اللي ما بتعرف، أوقفت السلطات العراقية بعملية بدأت فجر الأحد أكثر من 47 متهم، حاليا صاروا 70 متهم بالفساد من النواب والسياسيين ومسؤولين حكوميين كبار، قبل زيارة يتوقع أن يجريها رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي إلى واشنطن منتصف تموز المقبل. ستكون الزيارة الأولى له إلى الخارج منذ تسلم منصبه الشهر الماضي وتعهد بمكافحة الفساد وحصر سلاح الميليشيات المقربة من إيران. وكالة الأنباء العراقية نقلت عن مصادر مسؤولة رفيعة أن التوقيفات حظيت بتأييد واسع داخل العراق، وحصلت بناء على اعترافات أدلى فيها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي اللي ألقي القبض عليه الشهر الماضي، وضبطت السلطات أكثر من 85 مليون دولار بمنزله بإطار قضية فساد مرتبطة فيه، مشيرا إلى أنه عمليات ملاحقة الفاسدين مستمرة ببغداد والمحافظات. الفيديو الشهير يلي انتشر لما داهموا بيته لقال الجميلي مخبى بس ببيته هيك تحت الأرض، ماشي هيك ما في شي من قيمتكم، 85 مليون دولار. هذا بالإضافة لكثير من الأسماء، مثل ما أنا صاروا عدد المعتقلين أكثر من 70، عملية كتير كبيرة، شفنا كيف انتشر العسكر وكيف كان عم بيطوق المنطقة الخضراء ويسكر أبوابها، لأنه في ناس حاولت الهروب. ليه؟ لأنه هيدي الناس كانت محطة براسة بيوم من الأيام أن يجرؤ أحد على التحقيق معه، مش على الإلقاء القبض عليها. هذا العراق العزيز العربي الجميل الذي استبيح من قبل ميليشيات إيران وبتحالف أمريكي إيراني أدى إلى وصوله إلى هذا القعر وإلى هذا الإفلاس وإلى هذا العوز. أتى رئيس حكومة جديد بشروط دولية حاسمة لا مجال للبحث فيها: مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. هذه العناوين بمين بتذكركم يا ترى؟ شاهدت العديد من اللقاءات، طبعا ضروري كمان نذكر ببعض الأسماء قبل ما نروح على شهادة وكالة الأنباء العراقية. بتقول أن لائحة المعتقلين بتهم الفساد شملت رئيس تحالف عزم النائب مفنى السامرائي والنواب زياد الجنابي، بهاء النوري، محمد الكربولي، عالية نصيف، هدي حطوا لي على جنب هلا رجع له، ومحمد جميل المياحي، حسن الخفاجي، عبد الرحمن الويزي، مضر الكروي، هند العباسي، محمد الجبوري، بشرى القيسي، محمد الصهيود، ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج، يلي أدرج على لائحة العقوبات الأمريكية الشهر الماضي بتهمة تحويل النفط العراقي لصالح إيران. ليش تلكن حطوا لي أيدي السيدة على جنب من بين الأسماء؟ عم نحكي على السيدة النائبة، هي النائبة عالية نصيف، يلي كمان بفيديو انتشر لقلب اليومين الماضيين داهموا منزلة وداهموا مزرعة على أبنى، أخذوا منها ماشي كمان ما في شي من قيمتكم 15 مليون دولار، 8 بـ7 كانوا مخبينها ودي هيك بس بالبيت، يعني افراطها ودي هيك للمصروف في اليومي مش أكتر.
لك أن تتخيل يا عزيزي ويا عزيزتي أن هذا العراق البلد النفطي الغني بالثروات الطبيعية والغني بشعبه وبحضارته العريقة، لك مين عم بيديره؟ نفس التحالف، تحالف الميشة والفساد يلي عم بيدير الأمور كان بلبنان طيلة الأعوام الماضية، هو ذاته موجود هونيك هلأ بعناوين مختلفة بتفريعات مختلفة. وعد تفكروا القصة تقتصر على فئة فقط، ما تفكروا هودي كله مثلا شيعة يعني مشان ما حدا هيك يفكر، لا لا لا، هيدا التحالف لا دين له، الفساد ما له دين، مثله مثل الإرهاب، الجماعة مجرد ما حطيت لهم دولارات قدامهم بيتخلوا عن العقيدة والدين، لا بل بيصيروا بيتاجروا بالدين وبالدم كالعادي. شفت امبارح رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي اللي جاي من عالم إدارة الأعمال، وكان عمل مقابلة مع غسان شربل بصحيفة الشرق الأوسط، واللي كان عم يقول فيها أنه أنا جيت لهون كرمال هذه الشروط، أنا أساسا رفضت مرتين رئيسة الحكومة قبل هلأ، هو من لما وصوله على المنصب تعهد بأنه مش رح يقبض قرش من الدولة، معاشه كله تخلى على لقل فيه منه على الدولة أنه مش بحاجة، وأهم شيء تعهد أنه لن يقبل أي هدية ولو كانت ربطت عمق، وأكد أنه مش رح بيكون العراق إلا بلد عربي ورح بيكون منفتح على الجميع. وأبرز دليل الزيارة اللي كانت بالأمس من وزير الخارجية العراقي، أول زيارة على سوريا المحررة من بعد كل الاستفزازات اللي كانت عم تصير من قبل عصابات الحشد، تغيرت الأمور وأصبح المسار مثل من لبنان لسوريا.

تفرويتو. إذا بتحبوا تعملوا تسوية وما تنحبسوا تفضلوا رجعوا الأموال. وأكدوا أنه هذا الحساب صار بداخله حاليا أكثر من 100 مليون دولار هودي استرجعوها من اللصوص. ولص بغداد هيدي رواية شهيرة يعني مش هناك الصحافة والإعلام سمت القضية أو الليلة ليلة القبض على لصوص بغداد تيمنا بهذه الرواية الشهيرة. وليس إساءة طبعا لهذه العاصمة العربية العريقة الضاربة بالتاريخ بحضارتها وبعراقتها. أحلى أحلى تعليقات لقيتها هي الطريقة اللبنانية بالتعليق على الموضوع. قال لك أنه لا بالأول كانوا استنى عم يصروا على أيام صدام حسين هلا شي عصروا عم يصروا بصرنا واحد واحد هلا هيك نحن هيك بنشوف الأمور. تعرفوا نحن ضد مبدأ الحساب. نحن مع أنه معلش أنه بس شايف وقفت علي شايفني لقلي أنا نحن منحب مكافحة الفساد عند الآخرين منحب أنه نوقف السرقة عند الآخرين بس نحن معلش بدنا ندلع من نسرق ندل في سدين وبدنا ندلع من عكرة عادي جدا نحن بحق لنا ما لا يحق لغيرنا. طبعا ما يحدث بالعراق هذه المشاهد التي تتوسع تعهد رئيس الوزراء بمتابعة الموضوع للآخر هو أساسا أشرف شخصيا على العملية وبالمقابلة قال له أنبين من عيونه ما كان نايم يعني لأنه بيعرف مخاطره وبيعرف أنه هودي كلهم زعران وميليشيات ومسلحين وهودي كلهم كانوا مفكرين أنه ما حدا بيقدر يقرب صوبهم. لما سقطت ورقتهم هيدا التزام بالقرار الكبير. اتذكروا من كم شهر دل فراغ موجود برئاسة الحكومة لأنه كان النوري المالكي بده يرجع أكبر واحد من أكبر الزعران والنصابين بالمنطقة بده يرجع لرئاسة الحكومة بوقت طلع الفيتو الأمريكي والتغريدة الترامبية الشهيرة أنه أنت ما لك رجع الرئاسة. أخذت القصة مفاوضات حتى خضعوا للشروط الدولية وأتوا باسم هذا الاسم علي الزيدي اختاروا الإطار التنسيقي اللي بضم كل ميليشيات إيران. تخيلوا هيدا يعتبر رجل يعني معتدل إذا بكون بس بالنهاية جاي برضا إيران هو عم ينفذ هاي القرارات. ليه؟ لأنه هيدا القرارات دولية. مثل ما في مكافحة الفساد في مهلة عطوا مهلة مبارح وكالة هيئة النزاهة ووزارة الدفاع العراقية مع كل 30 أيلول لتسليم السلاح. سامعين الدولة اللبنانية سامع عنا هيدا دغري مباشرة رغم أن هناك عشرات الميليشيات اللي خلقتها إيران مثل ما عملت بسوريا وكلها بعنوين مكافحة الإرهاب وداعش والمكاومة داكيكين كلها فتحتها لحتى تنهب فيها فروات العراق وتسطو على مياهه وعلى فروات الماء الطبيعية وتقتل شعب وتحتل البلد بشكل غير مباشر. هودي ما عملن حدا جاي من محور أمريكا ولا عملن حدا جاي من لا هيدا جاي باختيار الإطار التنسيقي. ما في غير 6 فرق أو 6 دكاكين من هذه الميليشيات لغاية الآن رافضة تسليم سلاح بينما هناك الكثير من الدكاكين التي خضعت لسلطة الدولة وبلشت بتسليم سلاح بشكل كبير تسليم جدي للسلاح مش مثل ما عملوا عنا سلموا بيك أب من هون وسلموا رجمة منزوعة من 50 سنة من هوني. سامعة يا دولة لما الدولة بتقرر بتنفذ تقدر. نزلوا مباشرة عهود الناس اللي معتبرين حالهم من كبار البلد واعتقلون وهيهم بالتحقيق وعم يجروا بعضهم بعض. كانوا بلشنا ب 17 وصلنا 47 حاليا تخطوا 70 كله عم يعترف على كله ممسع محولهم بالهرب وهودي نواب يعني انت لحتى تعتقلهم بدك تكون مجهز الاوراق القانونيه لا ترفع عنهم الحصانه لانه بحق للامن يعتقلهم بحكم الحصانه يلي منحنهم اياها القانون العراقي. هذه التطورات يا أصدقاء حصلت خلال هالشهر شهر ونص لا أكثر ولا أقل. هذا دليل ماذا؟ دليل على بالكم يا دايما أنه بالمنطقة في قرار كبير بتسكير وأغلاق كل هذه الدكاكين. الناس اللي بتعرف أنه هذا القرار متخذ وسينفذ بالقوة بالمنيح تحت الفصل السابع بالأمم المتحدة الذكي بيعرف أنه هذا القرار متخذ وسينفذ فبيدفع ثمن قليل وبيلا خليني بشتغل كحزب سياسي فوت على الدولة. أما الغبي والغشيم هو اللي بيقاوم هيك قرار وبيقف بوجهه وبيعرف أنه هذا القرار قطار يسير بسرعة رهيبة رح يدعس ويدعس جماعته معه إذا وقف بوجهه.
شفت كتير ناس عم تتمنى انه ما حصل يرونه قريبا في بيروت. نعم سترونه قريبا. اساسا هو بلش في بعض الوزراء اللي هربوا برات البلد، واللي هربوهم برات البلد انما

سترون كثير من الأسماء التي ستسير في ركب العقوبات أو الاعتقال قريبا، لأنه هيك لازم تبنى الدول بمكافحة الفساد. شفتوا شاهد حكم إيران؟ شفتوا حكم إيران ما أحلى؟ نعمل صفقة مع الشيطان الأكبر، منسهله دخوله على العراق، عادي جدا منساعده باحتلاله، لا بل منطلع فتوى بتحريم مقاتلة جنوده وندعي أنه نحن مقاومة. يعني كلهم سمين حالهم دكاكين مقاومة لجيش الاحتلال الأمريكي، وهن اللي كانوا مرحبين لا بل متعاونين ومقاتلين بصفوفه إلى جنبه. ما دخلت إيران بلد عربي إلا ما هيك عملته، تحالف ميليشيا وفساد، انهب انهب انهب انهب. تخيل العراق يلي بيبعت كهربا كان للدول، صار هو قال بده ياخد كهربا من إيران كرمال تاخد منه مصاري. تخيل العراق المليء بالثروات الطبيعية والمائية والبترولية والنفطية يكون بهالدرجة من الخسارة. ولك واحدة من الفواتير اللي شفته عم يحكي عليها رئيس الوزراء بالأمس، قال لك فاتورة مقاتلة داعش كلفت الدولة العراقية 400 مليار دولار. تخيل، عم تخيل انت 400 مليار دولار. لك في صفقة من الصفقات الهدر والفساد، الفضيحة اللي كانت الشهيرة واللي عملها اجى على لبنان، هرب على لبنان بوقتها 3 مليار دولار. ماشي هيك فراطة 3 مليار، أموال منهوبة. وين محطة إيران إيدها بالحكم؟ هيك بيكون طريقة الحكم، تحالف ميليشيا ومافيا، سرقة وفساد وكبتاجون وانتهاك للأعراض. وشوف الفيديوهات اللي عم تتسرب، يا لطيف فيديوهات تبيت كل مسؤول، وكيل وزارة، وكيل ما بعرف ايه، كله نزل فسق وفجور بمكانه، كله مصور. مهم جدا النظر إلى ما يحصل في العراق العزيز لحتى تعرفوا تماما أنه لما منقلكم في قرار كبير متخذ بتصفية هذه الدكاكين، مثل ما كان في قرار بغض النظر عنا، هودي قاعد فكروا أنه أنشئوا بدون رضا الأمريكان، بوقتها كان لهم عزي، حاليا انتهت العزي لهم. فاللي مش قادر يصدق يشوف بعينه، ومين اللي عم ينفذ القرار؟ الرجل اللي اختاره الإطار التنسيقي يلي هو تجمع الميليشيات الإيرانية بالعراق. فهذه المشاهد التي ترونها قادمة على القبض على لصوص بغداد، قريبا سترونها إن شاء الله في مدننا وبلدنا الغالي. خلينا نتخلص بقى من هالتحالف الميليشياوي المافياوي يلي حكم البلد. شوفوا طلعوا شو عملوا بسوريا لما حكموا، طلعوا باليمن كمان اللي خلوه بلد منسي واللي خلوه من أفقر البلدان وعايش المجاعة. شوفوا تدخلهم بالسودان، شوفوا وين ما بيحطوا إيدهم الإيرانية هيك بتكون النتيجة، انهب انهب انهب، وكله باسم الدين، والدين بريء منهم. والله كل التحية لرئيس الوزراء علي الزيدي، وبعرف انه مش لوحده اللي اخذ القرار، بس على شجاعته بالقيام بهذه المهمة والاصرار على موضوع حصر السلاح. وكل التحية للعراق الغالي العزيز. اذا اردت ان تعرف ماذا يجري في لبنان، خلي عينك على بغداد.

بدأنا من دبي إلى العراق، عودة إلى لبنان. أي نعم، خبريات دبي والعراق برضو كانوا مرتبطين نوعا ما بلبنان، سواء بالفضيحة الأولى أو سواء من ناحية القرار المتخذ على صعيد إغلاق دكاكين وميليشيات ما يسمى بالمقاومة. نعود إلى لبنان، وطبعا الخبر الأبرز والتعليقات والهجومات المستمرة بموضوع اتفاق الإطار اللي تم توقيعه ب 26/6/2026. أكيد استمرت الحملات التخوينية الموجهة صوب الحكومة وصوب رئيس الجمهورية من قبل حشرات والجيوش الذباب الإلكتروني الممانع ومن يدور في فلكن، بالتعاون مع بعض الأصوات الخارجية التي تقاوم دائما من الاغتراب، بيعيشوا عند الأعداء وبدون يقاوموا من عنها. إنما على أرض الواقع كانت الخطة تسير نحو التنفيذ والبدء باختيار المناطق النموذجية التي تم الحديث عنها من خلال الاتفاق، وزيارة كوبر بالأمس ولقاء رئيس الجمهورية وبعدين قائد الجيش، كلياتها بتقلك أنه الخطة مستمرة، واتركهم ينبحون كما يريدون ودعهم يصرحون بما يشاءون. بالنهاية التنفيذ هو المعيار. ما كان معيارهم الميدان، هلأ المعيار هو العبرة بالتنفيذ، دايما بتنفيذ القرارات، والاتجاه صوب التنفيذ انطلق بشكل رسمي. هلأ جديد الموضوع محاولة دق سفين بين رئيس الجمهورية وقائد الجيش. هيدي الحملة يلي بلشها نواف الموسوي، ما بعرف إذا بعده نائب ولا صار نائب سابق، والله ما أنا ما بحفظه ليش أساسا، هني سواء كانوا نواب أو نواب سابقين هني زيتون، يلي طلع وألقى فحيحه وسمومه من خلال واحدة من المقابلات الغزيرة اللي عم يجروها بالوقت الحالي، وقال لك إنه في أوامر أمريكية بإقالة قائد الجيش، ورئيس الجمهورية بلغوا بالأمر، وطبعا أخذ بقى الاستيز فخ فيه، قال لك اوعى الا قائد الجيش خط احمر، وبلشوا بحمله الدفاع عن الجيش، وصاروا بدهم يزيدوا علينا بمحبه الجيش. بتحب الجيش سلموا سلاحك. قد ما بيحبوا الجيش فجروا النفق فيه وراح له 10 شهداء بالنفق، بيحبوه بشكل كتير كبير. هلا فجأة حاولوا يخترعوا عيد الخطة، خطة قديمة جديدة مستهلكة، طبعا أثبتت عدم جدواها، لأنه اليوم صباحا كان قائد الجيش عم بيزور قصر بعبدة من بعد عودته من زياراته الخارجية، وكان في تصريح واضح دغري مباشرة لرئيس الجمهورية، كان عم بيقول من خلاله أنه التشكيك بالمهام هي مجرد افتراء على الجيش، ما يتعرض له الجيش من حملات تشكيك وافتراء لن يؤثر على أدائه الملتزم بقرارات السلطة. السلطة العسكرية تلتزم بقرارات السلطة السياسية، وكان عم يستقبله من بعد ما كان عم بيزور قائد الجيش تركيا والمملكة المتحدة بإطار التعاون العسكري. يعني برضو نفس ذكروني بالخطة اللي عملوها، وقعدوا يدقوا سفين بين سفير سيمون كرم والسفيرة ندى حميدة معوض، وإنهم مطايقين بعض وبدهم يستقلوا كل واحد بالقرار، وكل واحد بده أي آخر شيء شفتوهم بالصورة ما أحلاهم مع بعض. هلا نفس الشيء حاولوا ينتقلوا لبس الفتن، بس نحن عم نحذر من الفتن، انتبه هيدا العدو والمؤامرة الصهيونية الأمريكية داعش مبريه بدها تعمل فتنة بين اللبنانيين، بس نحن بننفذها سبحان الله، بنحاول نعمل شرخ بين الناس والمؤسسة العسكرية، بين السلطة السياسية والمؤسسة العسكرية تنفيذا للفتنة. مين بده الفتنة؟ طبعا العدو الغاشم. فالحمد لله أجهدت بمهدى هيدي الحملة، يعني كل هالفولكلور هيدا من مقالات وتصريحات وأطلالات أنه يابا نحن صار همنا الدفاع عن قائد الجيش خط أحمر والمؤسسة العسكرية، صابدوا يزيدوا على العالم، هن من لما سيطروا على المنطقة وعملوا دويلتهم وهن ضد عالهم أن يدخل الجيش من أيام سيء الذكر إيميل لحود، وصولا إلى القرارات الدولية وعدم تنفيذها، هلا صاروا بدهم يبينوا هالمحبة الواضح تماما فيها كمية التقي والنفاق.
بسيطة. بتحب المؤسسة العسكرية الشرعية؟ سلمى سلاحك، ما تعلق قلبها، لا تعلق قلبها بالمباحثات والاتفاقات، وسلمها قرار الحرب والسلم. تفضل فوت على الدولة وتفضل سلمى سلاحك، ساعتها بكون عن جد بتبين انك بتحبها، مش بتحبها فقط بالشعارات الكاذبة. هلا والله كنت منقى هيك بعض التصريحات مثل امبارح لحتى انقلكن اياها، التي تعلق على اتفاق العار كما يسموه. لا تغفر لهم، انهم يعلمون ماذا يفعلون. اتفاق العار، اتفاق الازعان، اتفاق الطوبزه، ما تركوا اسم وما اطلقوا على الاتفاق فقط لانه الدوله اللبنانيه راحت وعملت هذا الاتفاق، بينما عادي جدا إيران تفوض عنك وتبيعك وتشتري فيك وتتاجر بدم شعبك وتسبب بدمارك وتشريدك. هذا شيء عادي جدا لا يحاسب عليه المرء، لأنه في سبيل الولي الفقير. أنا بحب إطلالات وبيانات المفتن قبلان، يعني حياة لقب المفتن لا يليق إلا به. واحدة من تصريحاته العشوائية الجديدة قال لك المفتن قبلان الرئيس عون وفريقه مسؤولين بشدة عن هالكارثة الوطنية. فعلا الرئيس عون هو ومستشارين وفريقه هن المسؤولين عن الكارثة اللي وصلنا لها، هن اللي أمروا بفتح جبهة إسناد لطهران وانتقام للمرشد، وهن اللي أعلنوا الحرب، وهن اللي تسببوا بالدمار والخراب والتشريد وعودة الاحتلال. الرئيس وفريقه مش هن اللي عم يركضوا من بلد لبلد ومش عم يهدوا بالاتصالات لوقف هذه الحماقة والتيسنة يلي ارتكبتها عصابتكم. الكارثة الوطنية انه لبنان يعمل اتفاق لوقف اطلاق النار، مش الكارثة الوطنية انه فريق بالبلد يجر البلد كلها الى حرب وياخد قرار الحرب والسلم ويبلطج على الدولة. لا، هيدي مش كارثة وطنية، هيدا واجب وطني يا متعلمين يا بتوع المدارس. ناخد بعد تصريح واحد لأنه الوقت ما بيسمح لنا أكتر من هيك. حسين الحاج حسن عضو كتلة لحمة ولبنة كمان كان عم بيقلك، قال لك الوفد اللبناني المفوض متآمر على شعب لبنان. فعلا هيدا الوفد اللبناني، السفير كرم والسفيرة ندى حميدة معوض، هن متآمرين على شعب لبنان. نعم نعم، هن اللي أخذوا قرارات بالحرب، وهن اللي تسببوا بتشريد الشعب وبمقتل أكثر من 4300 لغاية الآن، وجرح الآلاف وتشريد مئات الآلاف. هن هودي السفيرين متآمرين على شعب لبنان. أما اللي قرر يفتح جبهة إسناد أولى وتيسنة إسناد تانية ويكون يخلي البلد مسرح للمعارك وللمفاوضات بين الشياطين، فهيدا طبعا لا متآمر على شعب لبنان. هيدا بده مصلحة الشعب، مصلحة الشعب أنه نقتله، مصلحة الشعب أنه نشرده، مصلحة الشعب اللبناني أنه نعمله فوق الأزمة الاقتصادية أزمات جديدة. لك أنتو شو بتعرفوا مصلحة الشعب؟ أنتو هن اللي بيعرفوا شو هي مصلحة الشعب. أنت مصلحتك وسعادتك أنك تكون شهيد، ما بتصير شهيد سعيد وتروح على الجنة مباشرة. مصلحتك أنه تشوف أولادك مشقفين، لكن تشوفوا رايحين على البحر نازقين ماريقين رايحين على الجبل. مش طبيعي كمية المفردات اللي بيستخدموها يلي فيها تزوير للحقائق واللي بتوصف في أفعاله أبدا، يعني بيشيلوا اللي فيهم بيحطوها بالدولة.

الجدل سيستمر حول هذا الموضوع، مشان هيك قلنا خلينا مر مرور الكرام، ويوميا سنصطاد بعض التصريحات وبعض المواقف الكاذبة التي يدلون بها لتبرير عدم انتمائه للوطن، ونقول لهم أنتوا الغلطانين مش الدولة الغلطانة اللي عم تحاول تكنس الوسخ يلي نشرته.

ما بعتقد في حدا مؤمن بوطنه أيا كان اسم هذا الوطن ما بيحب أنه تتقدم صورة بلاده أنها صورة فيها نوع من الإيجابية، مش كلها مليانة بالسلبية، أو يصير البلد كله على بعضه عبارة عن مثل سلبي بيقولوا للعالم اوعى تعملوا مثل لبنان، اوعى يصير فيكم مثل لبنان، اوعى تخلوا الميليشيات تتغلغل بالقلب الدولي وتسيطر عليها مثل ما صار بلبنان. للأسف هيدا صار، كيف كنا عم نحكي بالفقرة الأولى عما نصدره اليوم من دعارة ومخدرات وكابتاجون وكذا، وللأسف هيدا الصيت اللي طالع. كمان الصورة الأخرى بانهيار الدولة، أساسات الدولة وتحالف ميليشيا ومافيا نهب مقدرات الدولة وسيطر عليها لسنوات طويلة، هو يلي عم يحاول يدافع عن محاولة القضاء عليه بشتى الوسائل. وما الدليل على ما أقول إلا النظر إلى المقالات التي تكتب عن لبنان سواء بالصحف العالمية أو العربية، وبتعفو تماما عن الصورة الظاهرة عن الدولة المنهارة والمسيطر عليها من قبل العصابة والميليشيا. لدرجة أنه الكتاب العرب صاروا بيتمنوا يرجع لبنان لأهله مثل ما نحن نتمنى نفس الأمنية. وتحت هذا العنوان اخترنا مقال اليوم للباحث السعودي والمستشار والكاتب يوسف الديني، يلي كتب بصحيفة الشرق الأوسط مقال بعنوان رجوع لبنان إلى أهله. يبدأ السيد يوسف مقاله عن لبنان: بلغت الحالة اللبنانية مستوى من الخطورة يتجاوز مسألة الدولة داخل الدولة وسلاح الحزب وخطابه المضاد لمنطق الدولة إلى شرعنة أرجحه بين أن يكون ملفا تابعا لإيران أو ذراعا مصطنعة تتحول إلى جزء عضوي من الجسد السياسي الإيراني، وبين الصمت على الاستباحة الإسرائيلية لحدوده الجنوبية وكأنها مساحة مفتوحة للردع والاستهداف بحجة أمن إسرائيل. رغم كارثية الواقع اللبناني فإن الخطر الأعمق ليس في تردي الأمن والاقتصاد فقط، بل في محاولة التعايش مع العطب الذي أصابه منذ عقود من خلال التعامل مع الحزب كتابع لإيران أو كممثل للبنان قابل للاستهداف، وتحويل هذا العطب إلى حقيقة لا بد من إدارتها، بينما يراد أن تموت الفكرة الأبسط وهي لبنان دولة ذات سيادة لا ساحة تجريبية لمشاريع الأغيار. قضية وقصة التسوية مع إيران التي يراد إقحام لبنان فيها عبر اختزاله في الحزب لا ينبغي أن تضيع في زحام الاستحقاقات الضيقة، فيجب عدم قراءة أي تفاهم أمريكي إيراني جديد من نافذة الملعب النووي وحده ولا من خلال العقوبات وأمن الملاحة في مضيق هرمز. الأخطر أن يتحول الاتفاق إلى اعتراف غير مباشر بحق إيران في امتلاك امتدادات ميليشياوية داخل دول عربية ذات سيادة بحجة توحيد الساحات، بينما كشفت الأزمة الإيرانية أن الشرق الأوسط ساحة واحدة لا تنفصل معضلاتها عن فوضى التدخل السيادي وعن الصلف الإسرائيلي في استباحة الدول العربية أيضا. يتابع الأستاذ يوسف الديني بمقاله: تضمين لبنان في أي اتفاق من زاوية الحزب خطر على المنطقة لا يمكن شرعنته مهما بلغت الرغبة في الهروب منها، لأن معنى ذلك تحويل بيروت وربما عواصم أخرى لاحقا إلى ملفات إيرانية، وهو ما يعني أن الدول ذات السيادة لا تعود صاحبة القرار الأول في ضبط السلاح واحتكار العنف، وهما من أهم أركان مفهوم الدولة الحديثة. وهذا الاستسهال التفاوضي مقلق ليس كسلوك بل حتى كلغة سياسية، حين يطلب من إيران تقديم ضمانات حول سلوك حزبها في لبنان بدل إنهاء تبعيته.
لم تكن محاولات إيران وإسرائيل تحويل لبنان إلى ساحة حرب بالوكالة ممكنة لولا الهشاشة اللبنانية، وهي هشاشة لم تبدأ منذ 7 أكتوبر، بل تعود إلى اتفاق القاهرة عام 1969 مع تبرير انتهاك منظمة التحرير الفلسطينية للسيادة اللبنانية، وفتح أبواب فوضى السلاح الخارج عن الدولة. وحين اجتاحت إسرائيل لبنان عام 1982 لإخراج منظمة التحرير، كان ذلك إيفانا بولادة مشوهة لذراع إيرانية أكثر تعقيدا وتوغلا في الداخل اللبناني. ومنذ اجتياح 82 ثم حرب 2006 وصولا إلى التصعيد بعد 7 أكتوبر، أثبتت النظرة الحربية ومحاولة محو هذه الكيانات خارج السياسة أنها غير واقعية. صحيح أن إسرائيل تستطيع الحد من ترسانة الحزب وتصفية قادته وضرب بناه العسكرية، لكنها لا تستطيع خارج أقواس السياسة والتفاوض استعادة لبنان أو بناء الدولة، بل إن الإفراط في الاستهداف العبثي يمنح الحزب سردية وقبلة للحياة، ويعيد التحشيد إلى أجيال في الجنوب لم تعد تتذكر طعم الإطمئنان. المفارقة أن التحدث عن الأذرع كجزء من الجسد الإيراني هو تحول غير منطقي بعد الفشل الوظيفي لهذه الكيانات، فقد راهن الطهران طويلا على أن حزبها وميليشياتها في العراق والحوثيين وحماس خطوط دفاعها المتقدمة، لكن الحروب الأخيرة أثبتت أن تلك الأذرع لم تعد قادرة على إنتاج الردع كما تخيلته طهران. حماس خرجت منهكة والحزب تلقى ضربات موجعة طالت أهم قياديه، وبقية الأذرع راوحت عند هامش وحدود الرغبة في البقاء، وبقي الضرر الحقيقي الذي تتجرعه الدول إلى اليوم، وهو أن تلك الكيانات استبدلت بوظيفة الردع تأزيم الداخل وتعطيل الدولة، وهذا ما يفسر قدرة الحزب على الوقف كحجر عفرة طوال هذه السنوات أمام مشروع استعادة الدولة، وهذا ما بدأته الدولة من جديد. بيختم الأستاذ يوسف الديني ما قالوا: الواقعية التي يتم التذرع بها بلغة سياسية هي رهن للبنان بكل تنوعه ومقدراته لأن يكون أسيرا بين الاستتباع الإيراني والصلف الإسرائيلي، وأي تفاوض على بقاء هذه الحالة خطير وله تبعاته على المنطقة. صحيح جدا أن نزع سلاح الحزب وإدارته سياسيا ملف شاق جدا، ولكن صعوبته لا تبرر الاستسلام له ولا الانشغال بأعراض الداء العضال بحجة أن لا شفاء منه. لا تكفي مطالبة إيران وإسرائيل بالخروج من لبنان أو احترام سيادته، الأهم أن يخرج لبنان من مخيال طهران كساحة نفوذ ومن مخيال إسرائيل كمنطقة عازلة قابلة للانفجار ومن تدخلات القوى الدولية التي تحاول استغلاله كورقة في صفقة أكبر. بعد الاتفاق الهش لم تعد الحرب ومآسيها أخطر تحديات اليوم التالي، الأخطر أن يطبع العالم مع هذه التشوهات السياسية التي تنتهك سيادة الدول وتقامر بمصائر العباد والبلاد. نعم، أتفق جدا مع السيد يوسف الديني على أنه أخطر ما يحدث هو محاولة تطبيع العالم والاسترضاء أنه يبقى هذا الوضع وبدنا نتأقلم معه، وهذا مرض عضال لا شفاء منه. طبعا هذا كان سابقا، حاليا كما قلنا القرار متخذ بأن تغلق كل هذه الدكاكين وأن تحافظ على سيادة الدول، وكل دولة هي تمتلك حق وقرار الحرب والسلم وحصرية السلاح بيده، وهذا ما بدأ ينفذ سواء في لبنان أو سواء في العراق.
المشكلة اللي كانت سابقة هي تأقلم الدول مع هذا الواقع المؤلم أن تكون هناك ميليشيات إيرانية تحتل الدول العربية وأن تفقد تلك الدول سيادتها وقرارها، وهذه الأمور أصبحت من الماضي.

ليلة مونديالية طويلة كانت بالأمس، بدأت منذ الساعة 8 وانتهت اليوم فجرا مع المغرب. اليوم بالفقرة الأخيرة المخصصة لأجواء السوشيال ميديا مش رح نقسمها بالنص، اليوم رح نخليها كلها أجواء مونديالية لعدة أسباب. هلا رح ما تستعجلوا جاي رزقكم. لا والله مش مشان الشماتة، والله الناس مفكرة بس مشان نشمت بالألمان، لا والله مش هيك. كنت خبرتكم امبارح نحن وعم نحكي عن مباريات الأمس اللي بدها تصير وعن الأجواء المنتظرة والليلة الصاخبة بمدينتنا وبلبنان بين مشجعين الألمان والبرازيليين يلي ناطرين منتخباتكم، انه ما كتير تستسهلوا المباريات، ما عاد في منتخب سهل. وبعتقد هذا الشيء لمستوه على أرض الواقع، البرازيل عبرت من خروم الإبر بالدقائق الأخيرة من اليابان يلي كانت متقدمة عليها بهدف بالشوط الأول، وعملت ريمونتادا بالشوط الثاني وقدرت تتفوق على اليابان 2-1 وتتأهل إلى الدور المقبل، بينما المنتخب الألماني كان عم يخسر أمام منتخب الباراغواي بركلات الترجيح من بعد ما تعادل 1-1 وامتدت المباراة لوقت إضافي وانتهت بركلات الجزاء الترجيحية. عنا بصيرة يا أخي، مش بس بالسياسة، نحن عنا بصيرة بالرياضة كمان. ما في مباراة سهلة نهائيا بالمونديال لأنه الدول عم تتطور ولأنه الخطط الدفاعية عم تتطور. المباراة الثالثة كانت عم تصير فجرا على الساعة 4 وامتدت لثلاث ساعات، مباراة شيقة جدا بين منتخب المغرب ومنتخب هولندا، برضو انتهت بالتعادل 1-1. المنتخب المغربي لحق حاله بالدقائق الأخيرة وتعادل، وبعدين بالأشواط الإضافية ذهب الوقت هباء وراحوا إلى ركلات الجزاء، لا ينجح ياسين بونو بإنقاذ المغرب وتفوقت على هولندا وتأهلت للدور المقبل. وطبعا ألف مبروك للمنتخب المغربي يلي ماشي على مسار مونديال قطر بالنتائج الإيجابية يلي عم يحققها، وبعتقد أفخم منتخب عربي حاليا لأنه كل لاعبينه بيلعبوا بأوروبا ولأنه منشئين بطريقة صحيحة. للأسف هيدي الأجواء اللي مفترض تكون أجواء حلوة، إنه حلو أجواء المونديال وتزريق، أي نعم الاحتفالات تزعج البعض خاصة لما بتصير من بعد منتصف الليل وأجواء بس للأسف عنا بلبنان عم تنقلب لمشاكل. امبارح تم تسجيل أكثر من إشكال وإشكالات، صار فيها إطلاق نار وصار فيها تكسير كراسي ببلدة وادي جيلو بقضاء صور، قضاء صور يلي متعرض للدمار أساسا خلقة، صارت إشكال بين مشجعي الألمان والبرازيل، انتهى بسقوط 6 إصابات وإطلاق نار وتضارب. عنا كمان بالضم والفرز بأحد المقاهي شفنا كيف صار إشكال وتكسير كراسي بجبل محسين بالمينا ليه خي ليه نحن ليه عم نقلب المونديال لأجواء التصادمية ونحوله للطريقة اللبنانية بالرياضة؟ كل ما في ماتش قمة بالفوتبول أو بالباسكتبول بدنا نعتل هم المشاكل وبدنا نشوف الجمهور والمعارك وتنقلب طائفية، لخي ينبسطوا ويتعلموا كيف تنبسطوا. الواحد ما بيتعلم كيف ينبسط، انه ليه بدنا نعمل ملكين اكتر من الملك؟ يعني هيهن مشجعين بالملايين حطموا الرقم القياسي اعداد الحضور بالمونديال الامريكي، بيطلعوا من الملعب عادي ربحانين وخسرانين، الزعلان اللي محتفل بينسوا خلصت القصة. نحن ليه عم نعمل كل الفوضى، اشكالات مسلحة اطلاق نار؟ نحن شعب ما بيعرف ينبسط، ما بيعرف يفرح، ما بيعرف ايش اجواء هيك تكون مغاير عن اجواء الاقتتال. دايما سلاحنا جاهز، فعلا سلاح بيد الفينيقي بيجرح. اوكي يا جماعة والله بالعقل، اوكي هيدا اخر مونديال لأفضل لاعب بالعالم بالتاريخ ميسي، اخر مونديال لكريستيانو رونالدو، مودريتش، كتير من اللاعبين هيدا اخر مونديال لقالهم، انبسطوا فيهم، عيشوا معهم، احضروهم، انبسطوا، تشجعوا، وماشي الحال، اللي بيربح اللي بيربح، اللي بيخسر بيخسر. ما بدك تعلم تقبل الخسارة عادي جدا، يعني معقولة انه بدنا نقرأ اخبار اشكالات مسلحة واطلاق نار وجرحى كرمال مباراة فوتبول؟ عم يكبروا عالكن شوي. شو هالسهولة باستسهال اطلاق النار والسلاح المتفلت وما بعرف ايه؟ والله العظيم شيء معيب انه نحن مبسوطين بهالاجواء، الناس عم تغير جو، عم تطلع من جو الحرب، عم تحاول انه في شوية حركة اقتصادية كذا، ماشي الحال، تركوا الصورة تكون حلوة، لازم نسيء الى الصورة ولازم نحاول نبين سلبيات الى جانب قليل من الايجابيات.
تعازينا لمحبي المنتخب الالماني. اخي شو بنعملكم؟ بشرفكم شو بنعمل؟ هي وسعنا لكم المونديال وعملنا 48 فريق وعملنا لكم دور اول لحتى تعملوا كم انتصار، لكم مونديالين عم تطلعوا من الدور الاول وجعنا قلبنا عليكم. طيب شو بنعمل؟ هي جبنا لكم مع الباراغواي، اسا مع مين؟ لعبناكم مع كرواسون، مع مين بنلعبكم اسمها؟ يا بار بحنا 7-1 على كرواسون والمنتخب بالماكينات، اي ماكينات المانيه، ماكينات مصدايه بحاجه لتعديل. وعلى سيرة الأجواء خي، أنا زلمي محب لمنتخب البرازيل منذ نعومة أظافري، بس أنا أتمنى طبعا فوز منتخب البرازيل بمونديال سادس بما أنه نحن أخدين 5 وما حدا وصلنا، بس عارف أنه هذا المنتخب ما بياخد كأس عالم عادي. أنا كنت ناطر الخسارة بالأمس، يعني عارف أنه مش رح إذا مكفي للدور ربع نهائي بيكون كتير منيح، لأنه منتخب في كتير من الأخطاء وفي كتير من الاختيارات الخاطئة. منتخب عم يلعب على فينيسيوس، باصي فينيسيوس ما في غيره. اي نعم اقدر انشيلوتي وانه عم يحاول يخلق ثقافه اوروبيه داخل السامبا وكذا، بس عارف هذا المنتخب ما بياخذ مونديال، لانه اذا بتطلع منتخب فرنسا المدجج بالنجوم ولا منتخب اسبانيا ولا انجلترا ولا الارجنتين مع ميسي اللي عم يقاتلوا كرماله، طبيعي ما في هلا ممكن تزبط معهم كذا، اتمنى ذلك، بس عارف تماما انه هذا المنتخب ما واقعي، عارف انه هذا المنتخب ما بيقدر يربح كاس عالم لانه الاختيارات خاطئه ولانه في كثير من اللي مفترض ما يكونوا متواجدين بقى بالملعب موجودين عم يلعبوا كأساسيين. يعني إذا خسرت مرور بنعمل مشكلة، عادي اللي بده يزرك بده يتقبل تزريك، ما هي كلها مزح، أجواء لطيفة مزح كذا، منحولها إلى معارك وصدامات. يا لطيف لهالدرجة.

قال لك قول باي وانسى اللي حصل من الباراغواي. وشوفوا كيف الإنسان ما بيتعلم. هاي ضمن الثقافة الكروية. يعني آخر مباراة خسروها الألمان بالدور الأول كانت مع الإكوادور, والإكوادور نفس طريقة لعب الباراغواي, العنف, الانتقال للمعركة البدنية, الدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة. هل تعلموا من الدرس اللي أخذوه بالخسارة قدام الإكوادور؟ لا, نفس الشيء صار, عنف, الاعتماد على القوة البدنية, تضيع بعض الفرص, وصلوا إلى آخر شيء للخروج من المونديال. ما هي كمان مباراة بتعلمك درس لحتى ما تكرر أخطائك, لأن يرجعوا كرروا أخطائك ماشي الحال. يعني صحتين خلينا بس نقول آخر شيء المباريات المنتظرة اليوم مش ما ننساها, كنا حننسى. اليوم عنا كمان ثلاث مباريات بتبلش الأولى على الساعة 8 المساء بين كوت ديفوار والنرويج. اللي بيفوز بهذه المباراة بيلتقي مع منتخب البرازيل, ساحل العاج والنرويج. عنا كمان مبارتين بيصيروا الأولى أو تنتين عنا. عنا الساعة 12 بتوقيت بيروت فرنسا بتلتقي مع السويد, والساعة 4 صباحا المكسيك بتلتقي مع الإكوادور.

عادي يا جماعة والله عادي، يعني نحن بدنا نعمل ملكيين أكثر من الملك، وبدنا نعمل أوروبيين أكثر من الأوروب، وألمان أكثر من ألمان، وبرازيلي أكثر، ماشي الحال يعني، ما قطعوها خلاص، اللي بيربح يربح، اللي بيخسر يخسر، خلينا نستمتع بأجواء المونديال، كبروا عالكم نتف صغيرة شي مرة. وتعازينا الحرة والله، لا يعني محبي المنتخب، بعد بحدا بحب منتخب ألمانيا، صار ثلاثة مونديال ورا بعض هالقد متبهدلين وطالعين برا، بعد الدور الأول عمل لكم دور تمهيدي وكذا أسا لحتى تربحوا، شو بنعمل لكم أكثر من إكس، بنخترع لكم بنعمل لكم مونديال 100 دولة يعني. عجبني العنوان، قال لك تبع منتخب مباراة البرازيل واليابان، قال لك السامبا البرازيلية تفكك شفرة الكمبيوتر الياباني، تهكر. ونحن كنا على شفا حفرة من الطرد من المونديال. المحطة الفنية الأخيرة لليوم الشامي بأغنية جديدة غير بالأغنية، على فكرة أغنية حلوة اسمها أنا بعدك.

هلا المنيح باغاني الشام اخر فتره انه صرنا عم نفهمها يعني على السريع. طلاسمها ما عادت كثيره، مفرداتها صايره مفهومه. كان بالاول بدك شهر لحتى تفهم الغنيه، بيكون نزل غنيه ثانيه لتقعد تفكفكها. ازاي عدي الفرصه دي؟ فجيد انه صار عم يستخدم نوعا ما لغه عربيه مفهومه. هذا بالاضافه للحن الغنيه وكليب على فكره حلو كثير. معي الإنسان بينضج بيتطور بيتعلم من أخطائه. سامعيني يا ألمان؟ بتكلمني كده ليش؟ بتكلمني كده ليش؟ مش بيروح بيكرر سيناريو الإكوادور هو زيته مع الباراغواي؟ قلتوا باي للباراغواي؟ أصحيح لقلت لكم باي من المونديال، طردتكم من المونديال.

قد ايه بتنبسط هيك باجواء المونديال لما بتشوف منتخب عربي هالقد متطور مثل منتخب المغرب؟ تخيلوا انا حضرتها يعني مباراه المغرب وهولندا. المغرب كانت مسيطره على المباراه بشكل كامل. تخيل انه هولندا كانت عم تدافع، السيطره كانت للمغرب، الفرص للمغرب، فرص بالعارضه، الحارس الهولندي كان بطل عد ما شال من الفرص المحققه. كل عمر الفرق العربية بتلعب دفاع وبترك

الباص وراء أولى وبتقعد بتطفش طابط. لا هن عم يلعبوا فوتبول. هذا التأسيس الأوروبي السليم، لعيبة كلهم محترفين. اتحاد المغربي بيأسس أجيال، هن أبطال العالم للشباب، منتخب أبطال العالم للشباب، ومن هالعناصر في ناس هلا تواجدت بالمنتخب غير اللي تواجدوا ب 22 بقطر. هيدا العمل الإداري السليم، هيك بتأسس.

ما بدنا يعني تلتهوا بالفوز البرازيلي والخسارة الألمانية وتنسوا كمان الإنجاز المغربي مرة جديدة. ولا عزاء للمنشفت، منشفت شيء.

مرنا الصباحي بحلقة اليوم الثلاثة من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكون قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بقية نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها نبيل نغي نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا. انبسطوا فرفشوا غيروا جو طلعوا من هالكآبة والهالعدوانية اللي مسيطرة عليكم كرمال ماتش جرحة وطلاق نار بعيب السوم. ضحكتوا العالم علينا والله. استمتعوا مونديال أخير لكثير من النجوم اللي مش رح يرجع يمرق مثلهم ميسي رونالدو

0: واستحملوا شوية تزريق يعني. الفوتبول محلو إلا بالتزريق. انتوا باي للباراجوا
1: والرخصة سارية 3 شهور ممكن تتجدد من غير فحص.
0: قالوا اي ما قالوا باي.
1: صالي سلام يا ريت لبابا حاجة في قمة الرهابة.
0: نعود ونلتقي في الغد ان شاء الله. دمتم بخير واسعد الله صحيح.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 او 71 027 22.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
3: تريبولي اف ام، منذ أن بدأنا لم نغب يوما، لحظات حقيقية تبعث فينا الدفء والأمل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا، ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصورة.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: بأحلى موقع بالضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 9

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل 03-548-48-45-5.
2: بتنطرك لوحدك انت.

0: يحيى.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهل مأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء أشهى المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألزة بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-48-50.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتي.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

0: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70 42 75 82، أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06 433 720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-25.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة من كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأش هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 957 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087 06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنباكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج طرابلس التل، مقابل الأبي سي درج التل 03-548-48-45.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافيه الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. الصيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-7.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصلة تسعة ومية واحد فاصلة خمسة اف

0: بارك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. بارك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية.

عشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو إشارة عزمي مقابل بانك عودة.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: بارك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. بارك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع اني اقدر اقول

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة؟ دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. إذاعة طرابلس
2: كول على طول،
1: تريبولي أف أم
2: كول على طول.
3: ده بتنطرق لوحدك.

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال.
1: لطيفة يا لطيفة.

بعتب على كل محيوة بعتب على كل غنى بعتب على كل محيوة بعتب على كل غنى اتقالت يوم في حبك.

الدنيا حلوة واللي ضيع مين اللي ضيع مين بعتب على كلمة حلوة بعتب على كل غنوة بعتب على كلمة حلوة بعتب على كل غنوة

اللي قالت مواويل على حبنا مواويل على حبنا بعتب على كلمة حلوة بعتب على كل غنوة بعتب على كلمة حلوة بعتب على كل غنوة اتقالت يوم في حبك